بارك باغا تدوش ناد كابي داي تشاشا لي خانا نطرف ما تشاس هندوشات برضا فانا رماسك كما كيكون ويتخبرك تكبي خوي ماسك ورمس على فاسك موبايا بتسيك انو غي بيسك ما فتعاد وجمو تسوكنك برانيت صنام موتر سخت صانسي بار ما تساش سليف ما تندر صوت الدرك.